0: يا بياتي شرك
1: مظاهري بيه فلاي اذا تشيرنا
0: سايش فنوي بتفت
2: يا جنك يا فنتورنا مهم فنوسي كالي
3: قربان افهم

0: يا بياتي شرك
1: مظاهر بيه فلاي رتشونا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جينك يا بندور مهم فنوسي كالي
3: قربان افهم